0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء منال شريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2oo.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شديد وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرات أخرى، فكونوا معنا. أما الآن مستمعينا فلنستمع للفنان وائل جسار.

0: خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين. استمعنا للفنان وائل جسار. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. للتواصل معنا www.radio2000.com.au، تليفون 0405073940.
1: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح، ما إلك غير Town & Country Real Estate. أنت مش بس عم تشتري عقار، بس أنت مع الخبير إلي كلتون بخبرة 40 سنة بمجال العقارات، هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعيلتك. Town & Country Real Estate معك للآخر. شو ناطر؟ هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648، وأكيد العنوان ما بيضيع shop3/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate, proud sponsor of Radio 2000.
0: صيدلية ديلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02968214230 02968214230، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksell Street, Granville. دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2000.
3: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
3: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار: معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان، وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2000 تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
3: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
3: 0414723233 0414723233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
3: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2000.
0: أقوال وحكم. أقوال وحكم برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إيميل شدياق.
4: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يقدمه إميل شدياق. هناك بعض الجمل والحكم التي نرددها باستمرار ونتمثل بها ونسمعها يوميا دون أن نعرف أصلها. خذ مثلا: كن جميلا ترى الوجود جميلا، والتي عادة ما تكتب خلف شاحنات نقل البضائع، فهذه في الأصل مأخوذة من بيت للشاعر إيليا أبو ماضي، والبيت بكامله هو: أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وجملة: مصائب قوم عند قوم فوائد، كل الناس يعرف متى تقال، ولكن قد لا يعرف الكثير أنها لأبي الطيب المتنبي، يقول فيه: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. ويقال: من راقب الناس مات هما، هكذا هي شائعة بين الناس، وقد أخذت من بيت للخاسر سلم بن عمرو الخاسر، وأصل البيت هكذا: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. والشعر الذي يقول: وهل يخفى القمر، يلاحظ أن النساء يرددنها أكثر من الرجال، وهي أبيات للشاعر الأموي عمر بن ربيع المخزومي، حيث يقول: قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها، قد عرفناه وهل يخفى القمر. يقال علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يقال إنه لأبي العلاء المعري والبيت بكامله هكذا. قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وهناك قول يقول أطلب العلم من المهد إلى اللحد. وما أروع قول الإمام الشافعي وهو ينظر من بعيد إلى هذا الموضوع، كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كما يقال نهاية علمي بداية جهلي. ويقال العلم ثلاثة أشبار، من بلغ الشبر الأول تكبر، ومن بلغ الشبر الثاني تواضع، ومن بلغ الشبر الثالث رأى نفسه أنه لا يعرف شيئا. من هنا نقول نهاية علمي بداية جهلي. هناك قصة جميلة عن أبي العلاء المعري، سأله غلام من أنت؟ قال أنا أبو العلاء المعري. قال له ألست أنت القائل إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ يعني سيحقق ما لم يستطع تحقيقه الآخرون ممن سبقوه. قال نعم. قال الغلام أوجد الأوائل الأبجدية، هل لك أن تزيد عليها حرفا؟ قال أبو العلاء إن هذا الغلام لن يعيش طويلا لشدة حذقه وتوقد فؤاده. من أشعل النار يطفيها، وهذا بيت لنزار قباني في قصيدته إلى رجل، يقول فيها أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النار يطفيها. من حكم العرب رب أخ لك لم تلده أمك، والتآخي كثيرا ما يكون أوثق من الأخوة العرقية، ذلك لأن الجامع فيه ليس وحدة النسب بل وحدة الخلق والروح والهدف. صادف المتنبي عيد الأضحى وهو هارب من مصر فقال عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، يا ليت دونك بيد دونها بيد. والعيد في الأصل بشير خير، فكيف إذا انقلب نذير شر؟ قال المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال أبو فراس الحمداني وما أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة والسماحة، تمدح نفسك بما سرقته من الآخرين وتأخذ جوائز الأمير. غضب سيف الدولة من كثرة مناقشة المتنبي والتطاول عليه في حضرته وضربه بالدوات التي بين يديه، فقال المتنبي إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ومما قاله المتنبي سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. يقال إنه فيما بعد البيت الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم سبب قتل المتنبي الذي تعرض للصوص في الصحراء، ولما حاول الفرار هتفوا ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ أجاب قتلتني قتلك الله، وعاد لمعركة خاسرة سببت موته. قال ابن الرومي الخير مصنوع بصانعه، فمتى صنعت الخير أعقبك، والشر مفعول بفاعله، فمتى فعلت الشر أعطبك. تأبى عدالة القدر أن يذهب فعل الخير بلا ثواب، وتمنع من أن يمضي فعل الشر بلا عقاب. فمتى فعل المرء الخير جاءه الثواب من حيث لا يدري، ومتى فعل الشر أصابه العقاب مهما حاول تفاديه. فعدالة القدر من عدالة الله. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذا البرنامج. إلى اللقاء في البرنامج القادم من أقوال وحكم.
0: كنا مع دكتور إيميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في نشرتنا المسائية. ونبدأ بأهم الأخبار والتطورات التي شهدتها البلاد اليوم السبت 29 من أغسطس. تواصل السلطات الأسترالية متابعة أوضاع المواطنين الأستراليين المتواجدين في نيبال بعد الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق واسعة، وسط استمرار عمليات البحث عن مجموعة من الأستراليين المفقودين. وأكدت تقارير إن من بين المجموعة مواطنين من نيو ساوث ويلز. والخبر الثاني، ملف الهجرة واللاجئين ما زال من أبرز الملفات السياسية في أستراليا، مع استمرار الجدل بين الحكومة والمعارضة حول حجم برنامج استقبال اللاجئين والسياسة الإنسانية لأستراليا. أما بالنسبة للدولار الأسترالي، واصل قوته يوم الجمعة إلى أكثر من 72 سنتا أمريكيا، وهو أعلى مستوى لهم منذ مايو الماضي. ويأتي ذلك مع ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مرة أخرى. أما في البورصة، مؤشر ASX 200 أنهى الأسبوع عند مستويات مرتفعة نسبيا، مدعوما بشكل خاص بأسهم التكنولوجيا والبنوك. وأظهرت تداولات الجمعة ارتفاع المؤشر بنحو 0.5% إلى حوالي 9081 نقطة خلال فترة التداول، بينما كان الدولار الأسترالي قرب 72 سنتا أمريكيا. الأسواق الأسترالية تراقب بيانات التضخم والإنفاق والوظائف، بعدما أدت بيانات التضخم الأخيرة إلى زيادة التكهنات بأن البنك الاحتياطي قد يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى. وفي سوق العقارات الأسترالي ما زال يواجه ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وتغيير ظروف السوق. ويواصل المشترون متابعة أسعار المنازل خاصة في سيدني وميلبورن وبريسبن، مع استمرار النقاش حول أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن. وفي سيدني، الاستعدادات مستمرة لماراثون سيدني الذي يقام غدا الأحد. الشرطة حذرت السائقين من إغلاقات واسعة للطرق في مناطق السي بي دي والضواحي الشرقية بسبب مشاركة أكثر من 40,000 شخص في فعاليات الماراثون. السباق الرئيسي يبدأ صباح الأحد من نورث سيدني أوفل وينتهي عند دار الأوبرا في سيدني أوبرا هاوس. ولذلك تنصح الشرطة السكان بتجنب المناطق المتأثرة واستخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان. وأيضا تنصح شرطة نيو ساوث ويلز سكان سيدني الذين لديهم مشاوير صباح الأحد التخطيط مسبقا بسبب ماراثون سيدني والإغلاقات الكبيرة للطرق. ومن المتوقع أن تكون الأجواء مناسبة للفعالية مع طقس مشمس ودرجات حرارة معتدلة. وأيضا شرطة نيو ساوث ويلز أعلنت عن عملية أمنية واسعة لتأمين الماراثون بمشاركة وحدات الشرطة والمرور والكلاب البوليسية ووحدة الخيالة والطيران الشرطي. وبالنسبة للطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الأحد في سيدني مشمسا مع درجة حرارة صغرى حوالي 9 درجات والعظمى نحو 22 درجة مئوية، مع احتمال ضعيف جدا لهطول الأمطار. أما مياه ميناء سيدني وخليج بوتاني فالتوقعات تشير إلى أجواء مشمسة يوم الأحد ورياح خفيفة إلى معتدلة مع أمواج أقل من 0.5 متر تقريبا في المناطق المحمية. وفي الرياضة، تستمر مباريات دوري الرجبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن بينها مواجهة دولفينز سيدني روستر، وده هيكون مساء اليوم السبت على ملعب إليانز ستوديوم في سيدني وسط اهتمام كبير من محبي السباقات. كما تستضيف سيدني موتور سبورت بارك فعاليات أستراليان ماسكل كار ماسترز يوم السبت والأحد في واحدة من أبرز فعاليات السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع في سيدني. وتستمر أستراليا في جذب اهتمام شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، مع تصاعد الطلب على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. الملف أصبح مهما اقتصاديا واستراتيجيا، لكنه يثير أيضا نقاشا حول استهلاك الطاقة والمياه. والخبر الآخر، لا تزال تكلفة المعيشة من أهم اهتمامات الأسر الأسترالية مع استمرار ارتفاع بعض تكاليف الخدمات والسلع، بينما يحاول المستهلكون البحث
عن خيارات أرخص وسط الضغوط على ميزانيات الأسر. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا المسائية لهذا اليوم، وكانت هذه أهم أخبار أستراليا، قدمتها لكم منال شريف من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM. ونتمنى لكم مساء سعيدا، ونتمنى للجميع ليلة هادئة وآمنة، وشكرا.

0: استمعنا إلى الفنانة حورية حسن من حبي فيك يا جاري. أما الآن مستمعينا مع فقرة الأبراج وحظك اليوم، ونبدأ ببرج الحمل. ما تستعجلش النتيجة، حاجة كنت مستنيها ممكن تتأخر شوية، لكن التأخير مش معناه الرفض. في الحب كلمة حلوة منك تغير مود شخص قريب منك. في المال راجع مصاريفك قبل ما تشتري حاجة مش ضرورية. رسالة الحظ، خطوة هادئة أحسن من 10 خطوات متسرعة. برج الثور، اللي تعبك زمان ممكن يكون هو سبب قوتك النهاردة. في الحب فرصة لتصفية خلاف أو تقريب المسافات. في المال خبر أو فكرة تساعدك على تحسين وضعك المالي. ورسالة الحظ، ما تقللش من قيمة نفسك ولا من مجهودك. برج الجوزاء، خبر جيد ممكن يغير حساباتك، خليك منتبه للمكالمات والرسائل. في الحب شخص ما قد يفاجئك بكلام لم تكن تتوقعه. في المال لا تدخل في مصروف جديد قبل ما تحسبه جيدا. ورسالة الحظ، الكلام اليوم ممكن يفتح لك بابا. برج السرطان، اهتم بنفسك شوية، انت دائما تفكر في الاخرين وحان وقت التفكير في راحتك. في الحب لا تنتظر ان يفهم الطرف الاخر مشاعرك من غير ما تتكلم. في المال خليك حريصا خصوصا في المصاريف المفاجئة. رسالة الحظ، راحة بالك اهم من ارضاء الجميع. برج الاسد، انت تحت الاضواء، الناس ملاحظة حضورك وكلامك اكتر مما تتخيل. في الحب فرصة جميلة للتقارب، لكن ابعد عن العناد. في المال فرصة جيدة، لكن اقرأ التفاصيل قبل الموافقة. رسالة الحظ، الثقة حلوة والتواضع احلى. برج العذراء، رتب حياتك قبل ما تبدأ حاجة جديدة. في الحب لا تحلل كل كلمة وكل تصرف، احيانا الامور ابسط مما تتخيل. في المال التنظيم هو مفتاح التحسن. رسالة الحظ، الحاجة اللي بتأجلها من فترة ابدأ فيها النهاردة. الميزان، قرار مؤجل محتاج منك شجاعة، ولا تفضل واقفا في منتصف الطريق. في الحب وضوحك مع الطرف الآخر يريحك جدا. في المال لا تدخل في التزام مالي لمجرد مجاملة شخص. رسالة الحظ، اختار ما يريح قلبك وعقلك معا. العقرب، احساسك قوي لكن ما تعتمدش عليه وحده، تأكد من الحقيقة قبل الحكم. في الحب الغيرة الزائدة ممكن تعمل مشكلة من لا شيء. في المال فرصة موجودة لكن محتاجة دراسة. رسالة الحظ، مش كل حاجة لازم تعرفها النهاردة. برج القوس، التغيير على الأبواب ممكن يكون في شغل، علاقة، أو حتى في طريقة تفكيرك. في الحب لقاء أو كلام جديد يغير مزاجك. في المال الحماس جميل، لكن لا تتسرع لمجرد أنك مبسوط. رسالة الحظ، افتح الباب للجديد لكن بعقل. برج الجدي، تعبك مش بيروح هدر، في شيء تعمل عليه منذ فترة يبدأ في التحرك. في الحب لا تجعل الانشغال يبعدك عن الشخص الذي يحبك. في المال يوم مناسب للتخطيط وليس للمخاطرة. رسالة الحظ، استمر فأنت أقرب مما تعتقد. الدلو، فكرة غريبة عندك ممكن تكون فكرة ممتازة، لا تخاف من الاختلاف. في الحب شخص قد يقترب منك بطريقة غير مباشرة. في المال لا تنجذب للوعود السريعة. ورسالة الحظ، المختلف أحيانا هو الأفضل. أما برج الحوت، اقفل صفحة قديمة وافتح صفحة جديدة، الماضي أخذ حقه من تفكيرك.
1: في الحب فرصة للمصالحة أو بداية عاطفية جديدة. في المال احتفظ بجزء من أموالك ولا تنفق كل ما معك. رسالة الحظ: القادم يحتاج قلبا مرتاحا مش قلبا مشغولا بالماضي. ودائما بنقول الأبراج للتسلية فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله وحده. وشكرا.
0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
2: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
2: 0478576777 0478576777،
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 11/69 The Mall, Bankstown 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street, Granville. دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2 AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق و إيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street, Fairfield، بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، Proud Sponsor of Radio 2 AAA.
4: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح، ما إلك غير Town and Country Real Estate. أنت مش بس عم تشتري عقار، بس أنت مع الخبير إلي كلتوم بخبرة 40 سنة بمجال العقارات. هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعيلتك. Town and Country Real Estate معك للآخر. شو ناطر؟ هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648. وأكيد العنوان ما بيضيع، shop3/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate, proud sponsor of Radio 2 AAA.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مشوار. والنهاردة هنفتح ملف مهم جدا بيمس حياة ناس كتير في أستراليا. ويسعدنا في حلقتنا لهذا اليوم أن نتواجد مع الأستاذ إلي كلثوم. والأستاذ إلي كلثوم هو صاحب شركة العقارات والسكن الاستثماري Town and Country Real Estate في ميريلاند. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إلي.
1: أهلا فيك وأهلا كمان بالمستمعين.
0: يا أهلا وسهلا. أكيد في أسئلة كتير بتدور في راسي النهاردة، لكن قبل ما نسأل أي سؤال نحب طبعا نتعرف بحضرتك. برنامجنا اسمه مشوار ودردشة.
1: اسمي إلي كلثوم، أنا مهاجر لبناني، جيت على أستراليا من تقريبا 40 عام، ودغري وقت اللي وصلت على أستراليا اشتغلت بالمجال العقاري.
0: نعم.
1: أنا اللي فيني أقوله من خلال خبرتي بالمجال العقاري أنه شغلة حلوة، وحلو أنه واحد يشتغل فيها لأنه بيستفيد منه وبيفيد العالم، يعني في يساعد العالم في مجال العقاري، من مجال أنه أول شيء يساعدهم لا يشتروا بيوت أو لا يستأجروا بيوت.
0: نعم. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، إيه اللي خلى حضرتك تختار المهنة دي؟ أكيد بسبب
1: في صح لحنا أصلا. أنا وقت اللي هاجرت أو جيت على أستراليا كان عمي اللي هو خيبية عنده محل عقاري.
0: نعم.
1: سو هو عمل لي أول شيء اندكشن وعمل لي انتروديوسينج للريل استيت، وأنا حبيته، بلشت فيها كشغل وحبيته، ومن خلال خبرتي عنده بالمحل رحت على التايف وتعلمت وجبت دبلومة تعمل لايسن للريل استيت، لهيدي لازم يكون معك اياها تشتغلي بهذا المجال. صح. وقت اللي انا جيت على استراليا كان عمي عنده محل عقاري.
0: نعم.
1: وساعبت انا جيت لعنده عمل لي اندكشن على الريل استيت، انتروديوسينج ذا ريل استيت اوفيس، وحبيت الشغله، اشتغلت فيها وحبيت على الشغله. ومن خلال خبرتي بالمحل عنده رحت على التايف واخذت دبلومه بالريل استيت، قدرت حصلت على اللايسنس وقدرت فتحت محل على حسابي.
0: تمام. طب برأي حضرتك الاسعار هتزيد ولا هتفضل زي ما هي، ولا لمدة 10-12 سنة هتكتر أكتر، أو 100 سؤال؟
1: صح. اللي احنا عادة وقت لحدا بيسألني انه هل هو وقت جيد للشراء؟
0: نعم.
1: او هو هل وقت جيد للبيع؟ اللي احنا في عنا مثل باللبناني منقول هني الشاري وعزي البيع، يعني دايما هو وقت اللي بيكون واحد بما قدرته انه يشتري، لانه في عدة فاكتور بتأثر على هيدا السعر اللي هو عم يشتري فيه. في اوقات واحد بيشتري بسعر بيفكر حاله انه انا اشتريته بسعر رخيص بس ما الفوايد عم تطلع، معناتها رجع كمان دفع فوايد اكتر. بالعكس بيكون صحيح، اذا الفوايد عالية واشترى بيت رخيص كمان فوايد عالية، يعني عم تأثر عليه، معناتها هذا السايكل عم يضل يبرم. كل 10 سنين استراليا عندها خبرة، كل 10 سنين على اسعار العقارات بتدوبل، على في اوقات بتدوبل ب5 بترجع بتنزل، بترجع بتدوبل ب7 بترجع بتنزل، بترجع بتدوبل ب10، يعني بس هو دائما السيركل تبع الريل استيت انه دائما على تصاعد.
0: طب بالنسبة للمشتري الاول First home buyer، تنصحه انه هو يشتري عقار ولا يستثمر؟ ايه الاحسن له؟
1: هلا في منهم ما بيقدروا يشتروا العقار ويقعدوا فيه، مجبور يستثمر. مثلا في منهم مثلا بيقول لك انا بحب اقعد، لنحكي ما عم بعطي بس مثلا انا بحب اقعد ببونداي، بس ما فيني اشتري ببونداي لانه اسعار غاليه بالمناطق الايستن سبر. شو بيعمل؟ بيشتري بمناطق شعبويه او افوردبل له هو، مثلا بالمناطق الويستن سيدني، وبيروح بيستاجر ببونداي. معناتها العقار اللي اشتري بالمناطق عندنا بالويستن سيدني بيكون عم يعمله كاستثمار، بيساعده انه يستاجر بالمناطق اللي هو حابب يقعد فيها. هلا النصيحة لقلي دايما انه لحنا دايما لازم نسعى ان نحصل على عقار، هو حلم استرالي، بيقولوا الاستراليان دريم انه واحد يكون عنده بيت، وهذا تقريبا كلنا عشنا على هذا الحلم، وحلو واحد يحققه انه يكون عنده بيت يشتريه باستراليا.
0: في الوضع الحالي حضرتك شايف الناس ما بتقدرش، ما عندهاش طبعا، في غلاء في البترول وغلاء المعيشة والحاجات دي كلها، الناس تعمل ايه؟ المفروض ان هي قبل ما تشتري اي بيت بتروح على البنك الاول، بتحاول انها تاخد قرض الاول وبعدين تيجي تشوف البيت، ولا تشوف البيت الاول وبعدين تاخد القرض؟
1: لا، احنا دائما بننصح انه اول خطوة يكون انه يجيب القرض، لانه حرام واحد يطلع ما بيعرف على شو عم يطلع. انا يمكن مثلا رأيي او بنظرتي انا او بحساباتي انه انا البنك رح يعطيني 800 الف، بروح بشوف فتش عبيوت ب 800 الف، بس اجي لقي بيت ب 800 الف بروح لعند البنك بيقول لي لا انا بعطيك 760، منين بدي اجيب ال 40000؟ ما فيني، هذه شورت فول ما راح اقدر ادبرها. كنا ضيعت وقتي، حطيت قايم 800 بينما البنك بس اعطاني 700 او 750 او اقل من ما انا عم بطلع. لكن افضل شيء، اول شيء نحن بننصح الفيرست هوم بايرز انه يكون اول شيء عندهم ترند للسيفنجز مع البنك. فرجوا انه احنا عندنا سايفنجز وعندنا انكم، يكون عندهم جود ريكوردز وعم يدفعوا التاكس على الوقت وكله هذا واضح، حتى بس يروحوا لعند البنك يقدموا له الاوراق، البنك بيعمل اسسمنت بيقول له انت فيك تتدين مبلغ، بيعطيه المبلغ. تنعطي فكره بس انه 800000، ساعتها هو بيجي لعندي او عند اي خبير عقاري بيقول له انا مقدرتي اشتري لحدود ال 800000، فرجيني شيء بحدود مثلا من 750 ل 800 او ل 850، نعمل نيغوشيشن ننزل، يعني بيكون عارف وين بده يطلع بأي أسعار أو أي براكت لازم يحط حاله وأي منطقة، لأنه في مناطق الأفريج هاوس فيها مثلا $1,000,000، ليش يروح لهنيك؟ حرام، عم يضيع وقته. أو في مناطق مثلا 350-400 كمان عم يضيع وقته، أنه كتير رخيصة، ليش هو يروح يفتش هنيك؟ ساعتها بيعرف أي مناطق هيدي الأسعار موجودة تيروح يفتش فيها.
0: ده سؤال حلو جدا ومهم. دلوقتي الواحد لما يشتري بيت، يعني لو واحد من المستمعين عنده مصاري، عنده فلوس وعاوز يشتري بيت دلوقتي، هل يبص على المنطقة ولا على جودة البناء؟ ايه بالظبط يعني الميزة اللي موجودة في البيت ان هو يشتريه ويعرف ان هو مش هيخسر فيه في المستقبل؟
1: الخسارة بالمجال العقاري قليل كتير، يعني صعب انك تلاقي حدا اشترى بيت وبيعه وخسر فيه، الا اذا كان بفترة قصيرة، مثلا اشتريته اليوم بعته بكرة، او اشتريته اليوم بعته بعد شهرين او سنة، بكل الاسعار ما تغيرت او الاسعار تغيرت بشكل عكسي انه بدل ما تطلع نزلت بيخسر. بينما عادة ان المجال العقاري هو انفستمنت، هو سلو ولونج تيرم، سلو ولونج تيرم، يعني واحد بده يشتري بيت بده يفكر انه انا بدي احتفظ فيه على القليل 10 سنين، من 5 ل 10 سنين الاسعار بتكون تغيري. واللي بده يشتري بيت في عده شروط يمكن يحطون يأيدون، انه المدرسه، الجامعه، الكنيسه، المستشفى، في عناصر كتير كتير. وين بده هو يقرر انه انا هذا البيت بدي اشتريه، بدي مثلا يكون حد هالمطرح، حد هالشوبينج، حد الترين ستيشن. مشان هيك ما فيني اعطي نصيحه انه هو شو، لانه كل واحد عنده different needs لبيته.
0: بما ان حضرتك بتأجر كمان بيوت وشقق، ودلوقتي اسعار حتى الايجار غاليه جدا،
1: صح،
0: فالنصيحه اللي بتديها للمواطن الاسترالي هنا انه هو يشتري ولا يأجر؟
1: هلا كل شيء له حسناته وله سيئاته. اكيد اللي مثلا ظروف عمله بدها تتغير بيقول لك انا ما راح اقدر اشتري لانه ماني عارف هالموجج اذا فيني ادفعهم. مثلا انا هلا عندي شغل تمام والانكم تبعولي منيح، يمكن بعد سنه اخسر هالكونتراكت يكون الانكم تبعولي اقل، بخاف بيقول لك انا بفضل استاجر لانه ما عندي هالمدخول الدايم. بس لحنا نصيحتنا دائما انه ليه عم يستأجر، يستأجر بمسؤولية، يعني يكون شوي affordable، انه ما يروح على الماكسيموم رنت، يروح على الميديوم رنت، يقدر يعمل سايفينجز، لانه اذا عمل سايفينجز بتساعده ليشتري بعدين. هو الترند تبع السايفينجز بيساعده انه بصير معه ديبوزيت، ساعتها بس يروح عند البنك بتهين مشكلته تيقدر يشتري.
0: نعم. بالنسبة للناس اللي أول مرة يشتروا بيت، المفروض أن يحطوا في اعتبارهم أن هم هياخدوا الكارد للبيت، هل في مصاريف تانية غير الكارد يعملوا حسابهم عليها؟
1: هو أكيد بس يروح ليعمل الابليكيشن على اللون.
0: نعم.
1: هن البروكرز او البانكس بيأيدوا له كل هدول، بيفسروا له اياهم حتى انه انت هلا بس تشتري البيت دغري دغري اول شيء بدك عندك ستامب ديوتي، وبس تشتري البيت بعدين بيصير عليك مسؤوليات اللي هي للبلديه وللمي، هول الاشياء انت ما كنت عم تدفعهم لك انت مستاجر. يعني هن بيفسروا له اياهم، بيوضحوا له اياهم، بيحطوهم بالفاكتور تبع اللون افوردابيلتي. مشان هيك بيقولوا لك انه اول شيء واحد يروح يقعد مع البروكر او مع البنك ليعرف قديش في يصرف على البيت.
0: بالنسبة لأسعار الفايدة، أسعار الفايدة عمالة تطلع وتنزل وتطلع وتطلع وتطلع،
1: معك حقيقة أسعار الفايدة ما حدا بيعرف، بس هذه ما لازم توقفه للي عم يشتري من أنه يشتري، لأنه أكيد هذا ماركت، أنه ماركت بيطلع وبينزل ما حدا بيعرف. يعني ما فيك تسألي حدا تقول له شو رأيك بعملها هلا فيكست ريت ولا بتركها فاريبل، هذا قرار هو واحد بده ياخده، هو كانفستمنت مثل أنه يعني في نتفة خطر فيها. بس دائما الانترست ريت بنا سبب لواحد يوقف يشتري، انه اذا لقى هلا في كتير عالم عم تقول هلا احسن وقت للشري لانه الانترست عاليه، الماركت بخوف، عالم كتير خايفه من الماركت وين بده يروح وين بده يجي. هلا يمكن اللي مضطر يبيع ومضطر يبيع وياخذ قرار انه يبيع، اللي قادر يشتري لازم يشتري.
0: لازم يشتري.
1: نعم
0: في ناس بتسافر بتقول لك لا هنا البيوت اسعارها كتيره غالي علينا ومش هنقدر، وبيروحوا بلاد تانية. وهنا في استراليا برضو، بس بيروحوا ميلبورن، بيروحوا هنا بيقولوا في ارخص وهنا ارخص وهنا ارخص. انت شايف حضرتك انه في كل ولايه في سعر مختلف؟
1: اكيد اكيد اكيد، بس انا من الاشخاص اكيد هذه منا نصيحه انه ما في واحد ياخذها جديه بده يرجع يسال نصيحه تانية، بس انا من الاشخاص اللي بيحب او بيفكر انه الانفستمنت يكون تقدر تلمسه، تقدر تشوفه،
0: تمام،
1: تقدر تزوره. يعني مثلا انا لانه بالمجال العقاري مثلا بدق لصاحب البيت بقول له بدي غير المي السخنه، عطله المي السخنه بدي غيرها، إيه؟ في صاحب الملك اللي اوكي انا حابب غيرها انا، او انا حابب شوفها، او ترك المستأجر انا حابب نظف البيت او انا ادهنه. يعني في اشياء بيكون هو موجود وبيقدر يحط ايده عليها. بينما اذا كان عم نعمل احنا انفستمنت بالفلبين مثلا او انفستمنت بغير ولايه ودق الايجن وقال انه هيك هيك هيك صار، ما عم نعرف شو عم بيصير. ما عم بقول انا انه ما في ثقه بالايجن، بس عم بقول انه ما فيني انا كون موجود حتى انا وفر على حالي، لان انا بعرف اعمل هالشغله، او انا فيني اجيب حدا يعرف يعمل هالشغله، او انا فيني ساعد بهالموضوع، ماني موجود حتى انا ساعد بهالمواضيع.
0: نصيحه
1: اكيد انه احنا فينا نقول انه حلو واحد يعمل انفستمنت بالمناطق اللي هو موجود فيها، اول شيء بيعرفها، بيعرف الترند تبعولها، بيعرف نوعيه المستاجر، نوعيه العالم، بيعرف شو عم بيصير. وبعدين مثل ما قلنا انه اذا لا سمح الله في شيء ومضطر هو يكون موجود موجود.
0: طب بالنسبه للفيرست هوم باير، لو اثنين اخوات يقدروا يشتروهم هم الاثنين مع بعض، ولا الاحسن لهم كل واحد لوحده؟
1: بترجع للافوردبيلتي، اذا بقدر كل واحد يشتري لحاله افضل يشتري لحاله، لانه بيخسروا الفيرست هوم باير. هنا اذا كانوا اثنين مثلا اخوة اثنين خسروا، لانه اثنينتهم بيقولوا one of the couple اذا اشترى.
0: طب نقدر نعرف من حضرتك قد ايه بيكون الخسارة؟ يعني بتكون قد ايه؟
1: هلا حسب الدولة عم تجرب تساعد وعم تحط ادفانتجز حتى العالم يفوتوا على الماركت، بدها تخفف من الرينترز، يعني بدها تخفف من المستأجرين، عم تجرب تفوتهم على مجال الشراي، على مجال العقاري انه يشتروا، وعم تعطيهم تسهيلات بتروح من 30,000 ل 60,000، مبلغ محرز.
0: تمام،
1: ايه مبلغ محرز، مش انه عم تعطيهم 3000 4000 دولار بقول انه لا حرام لشو لا اتدخل فيها. في اوقات في سيفنجز لحدود ال 100,000، يعني في سيفنجز للي عم يشتري فيرست هوم باير. اول شيء مثلا بيساعدوه بالديبوزيت، هيدي مهمه انه انا اليوم ما في مقدرتي انه اجمع ال 20% تحط على ديبوزيت على بيت، عملوها كتير سمبل اللي هي عطوه 5%، وهيدي الانشورنس وقت اللي بيدفع 5% عاده اللي عم يشتري بيت من البنك تحت ال 20% عم يجبروه يشتري انشورنس، انه انشورنس تكفله هو قدام البنك، يعني هو بده يشتريها للبنك يحمي حاله، هي عم يشتريها للبنك مش لإله.
0: نعم،
1: انه انا اذا ما دفعت الموجج الانشورنس تدفع لكم، هيدا حق شيء 7-8,000 دولار، يعني هيدا عم يوفرها دغري، لانه الدوله عم تساعده، عم تقول له لا نحن بنكفلك قدام البنك. وستامب ديوتي بحدود 30,000، كمان الدفعات الاولى والدفعات كذا بيساعدوا فيهم، تطلع مساعده حلوه.
0: تمام،

0: تبعنا او البوروينج كاباسيتي تبعنا قديش، ساعتها نبلش نفوت على الماركت. هلا في مجال تقولي لي مثلا ما بنعرف شيء من الماركت، هلا ما بيضر اذا واحد راح يتفرج هو بعده مستاجر او عم يفكر فيه على الشغله، انه ما نعمل كوميتمنت بس يروح يتفرج على الاوكشنز، يروح يتفرج على السوق العقاري، شوف شو عم بيصير.
1: وحضرتك طبعا بتساعد اللي بيشتروا البيوت ولا المستثمرين بس ولا بتساعد الكل؟
0: نحن
1: يعني لو حد احتاجك حابب يسال على حضرتك يعمل ايه؟
0: نحن مشهورين بهذا الاوفيس، نحن ابو الغلابه، بنساعد كل العالم. اهلا وسهلا. واكيد بهالدقائق القليله اللي احنا ما قدرنا حكينا كل الخبره اللي عندنا اياها 40 عام بالريل استيت.
1: نعم.
0: ونحن مستعدين لاي مستمع حابب يسمع اكثر او يستفسر عن اي موضوع، ومن خلالك انا بحب اقول لكل المستمعين اذا حدا عنده اي استشاره او حابب يسال سؤال بمجال العقاري، نحن الاوفيس تبعونا على 3/254 بيت ستريت بميرلاندز. راح اعطيك رقم الشخصي اللي هو 0413-764-648 او رقم المكتب اللي هو 0298-97-7466. واهلا وسهلا بالجميع.
1: شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ إلي كلثوم، وان شاء الله قدام هيكون في معنا لقاءات كتيرة بحضرتك ونتكلم اكتر ونشوف ايه الجديد اللي حصل قدام ان شاء الله. شكرا جزيلا. كنا مستمعينا الاحباء مع الأستاذ إلي كلثوم، خبير عقاري لشركة تاون أند كونتري ريل استيت ميريلاندز، وشكراً.

وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6. لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال الشريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع مسك الختام ومع الفنانة فيروز، ونسم علينا الهواء.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.